0: ماذا لو حضرت فطار المطرية 15 رمضان؟
1: انت عارف ان انا كمان من المطرية؟
2: انت المطرية؟
1: انا من عزب الشلل.
2: والله العظيم يا لهوي على راسي
1: اهلي وناسي.
0: السنة دي انا ما قضيتش رمضان في مصر بس،
3: يعني المنطقة اللي عشت فيها 20 سنة
0: وبقالي سنين ما زرتهاش.
1: اهلي وناسي ابهروني،
4: حتى ماما قررت تيجي تعيد الامجاد وترجع للمطرية اللي هي اصلا منها.
5: طبعا عشت هنا 50 سنة من عمري، فأحلى أيام عمري هنا، وكان لازم أحضر بصراحة. حاجة تحفة وحاجة يعني أنا سعيدة قوي إن مسقط راسي بيعمل حاجة عظيمة زي دي،
1: وأنا كمان
5: بجد والله.
3: كل العظمة دي بدأت إزاي؟
6: كانوا هم خمسه من زمايلنا بس، يعني صدفه كده يلا نفطر مع بعض.
2: ما كانش لسه في الموضوع في الشارع ولا مطبخ في الشارع.
6: انت ما قلتلناش ان انت خلاص السنه الجايه نقعد مع بعض كلنا؟
2: الاكل كان بينزل من البيوت، ده بيجيب اكل من البيت وده بيجيب اكل من البيت، وكلوا مع بعضيهم. السنه اللي بعديها طب تعالى احمد قطع لنا سلطه، قطعت لهم السلطه. السنه اللي بعديها لقينا الموضوع بيكبر، طب تعالى نجيب شعله، جبت شعله وجبت حلتين وابتدينا نعمل وجبات.
6: كل ما نتصور وننزل الصور تفرج احنا نبقى معاكم بقى ربع شارع، بقى نص شارع، بقى شارعين،
2: لحد ما الموضوع بقى يكبر معانا، يكبر يكبر يكبر لحد ما شاء الله السنه دي
6: النهارده بنتكلم في 9 شوارع.
7: 1 2 3 4 5 ضد الشوارع المتقاطعه.
6: السنه دي متوقعين فوق ال 20,000 واحد هيحضر الفطار ان شاء الله.
8: دي حضرتك المره 10، انا ابن المنطقه اصلا.
9: قبل 10 سنين ده كتير، من بدري هم بيعملوا الاكل، الجدود بيعملوا الاكل، بس كانوا بيعملوا الايام الفرديه. بيبدا مثلا الحاج فلان هيعزم النهارده ايه الجيران، بعد كده بقى اتطورت بقى لابهاتنا، بعد كده اخواتنا بقى.
1: اصرار يا جماعه، ابداوا صغيرين هتكبروا زي فطار المطريه. بقالك 10 سنين؟
10: اه 10 سنين، 10 سنين على الفاكهه.
8: كل الحلل دي نازله من كل الشقق بتاعت المنطقه.
1: بترجعوا الحلل دي ازاي بالله عليك؟
10: طبعا احنا بنعمل ستيكر 15 رمضان وعليه اسامي مثلا خالته ام خالد، ام محمود، ام مصعب.
8: كل تيشرت او كل لون متخصص بحاجه معينه او بمهمه معينه او بوظيفه معينه بيعملها.
1: ليه الناس بتعمل المجهود ده كله؟
9: هي محبه، كل حاجه بالحب. يعني المطريه هنا فيها حب غير عادي، يعني الناس كلها بتحب بعضها.
11: احنا هنا اهوت في ترابط عادي جدا، ما فيهوش اي مبالغه. انا بنزل اخر واحد واخر واحد مشارك، واقل واحد مشارك. في ناس بتقعد اسبوع غايبه من شغلها وجايبه معدات وحاطه تكاليف من جيبها، ما بتاخدش اي مقابل.
8: حبا في الناس اللي رحلوا عننا، وحبا في الناس اللي كانوا عايشين في وسطنا ومش موجودين، زي اللي راح الجيش، زي اللي سافر بره، زي اللي اتجوز وما بقاش موجود، والناس اللي رحلوا عننا. اكتر ناس بيتظلموا حضرتك في المطبخ لانهم ما بيطلعوش ولا بيشوفوا الاجواء، وبيتنوهم بالساعات في المطبخ عشان يقدموا احسن حاجه للناس في العزوم.
1: الدخان من مالي الشارع، وريحه الاكل اوريدي، يعني انا جعانه.
10: هاني تهيات كلها بس 5 ساعات ونفطر ان شاء الله باذن
9: الله. انا بقطع الفاكهه هنا،
1: ودي ثالث سنه تقطعي الفاكهه؟
9: لا، السنه اللي فاتت كنت في الطم، والسنه الاولى كنت بقطع الفاكهه، ودي كمان بقطع الفاكهه.
10: بغلف الاكل معاها. احنا عاملين شيشي النهارده مشوي ورز بسمتي ومحاشي وطواجن وكده وبتاع.
2: معانا 1100 كيلو شيش ومعانا 550 كيلو رز بسمتي. السنة ومكرسه ال 15 رمضان وما بتنزلش في السنه اللي هي مره واحده.
12: حلويات ده ايه؟ كمان الحلويات
1: اللحم بتاعها اهو. بنتك فين بقى؟
13: ايه؟
1: بتعمل ايه بقى؟
13: شغاله بتساعد ماما، قالت لي بابا عايز اساعد معاهم، شغاله معاهم اهي بتتبل، وانا على طول بشارك وهي بتشارك على طول معايا.
1: طب في فين ولادك الباقيين؟
13: شغالين هناك. امال ما قاعده بتحشي بوق.
1: طب تشرف انت فينك؟ جبتهم في الدنيا.
14: بتبل برص الدجاج على طول.
1: قال لي انت مش اول سنه تشاركي؟
14: اه دي ثالث سنه. السنه اللي فاتت برضه كنت بساعدهم وبعمل معاهم حاجات برضه.
1: البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، لازم نعملها احسن من كده. ها خلي بالكم منها.
10: احنا بنلبنا اليوم دوت بقى عيد.
12: ايوه عم احمد.
1: اسم حضرتك ايه؟
15: مومنة.
1: مومنة انت قاعده بتعملي قطايف من ساعه ما جيت من الصبح؟
15: عادي. اه لا، انا كنا بننضف خضار امبارح.
1: عملتي محشي ولا لا؟
15: لا، ناس تانية متخصصه فيه، مش هينفع في المحل. يا رب دايما نبقى في الزياده.
1: دلوقتي خرجنا من شارع صلاح عثمان، ودلوقتي في شارع ابو طالب، ده الشارع الرئيسي بتاع العزومه. فيلا نتمشى نشوف الكلام.
10: داخلين 3000 بالون لحد دلوقتي.
1: إيه؟ طب شويه فين المبيع؟
10: اهو ولسه مكملين لحد 7 كمان و8.
1: 7000
16: خلونا.
17: واللي بهرني اكتر البيوت المفتوحه على بعضها طول اليوم اللي بطلت اشوفها في اي مكان. دخلنا من بيت لبيت وما حسيناش الا اننا جزء من عيله كبيره خدتنا في حضنها اول ما وصلنا.
16: الله الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده
18: ده كباب حلة. الاكله الرئيسيه
16: الوجبه الرئيسيه في العزومه هي
18: شهر رمضان مشهوره بكباب الحلة.
16: شهر رمضان مشهوره بكباب الحلة.
19: بما ان طبعا الناس كلها صايمه انا ممكن انا اقوم بدور المتذوق. ففي في كباب حلة هنا
16: بس تقول رايك
19: بصراحه هحاول ما اقولش قوي عشان برضو انت فاهمه الناس
16: صايمه.
19: الناس صايمه لسه الساعه 2 يعني. ايه ده صحيت في بقي.
20: احنا البنات مع بعض
16: الشاورما دي كلنا بقى
19: مش متأكدين ان انا باكل متأكدين
16: بالعكس احنا مبسوطين.
19: ابو مازن ركز سال
17: عايش في فيديو كليب. ده اكيد مش الواقع. بس اهل المطرية بيعملوا سعادة هوم ميد صنعت في مصر ليهم ولكل الناس اللي بتحضر وحتى اللي بيشوفوها. ده اللي حسيته واللي كان مرسوم على وش كل الناس وكمان مرسوم على البيوت.
16: كل الرسومات اللي بنشوفها في افطار المطرية مرسومة على ايه 7 فنانين موجودين اهم حوالينا. شباب حقيقي مصري بيعمل فن شبهنا وشبه ثقافتنا.
21: المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله.
22: كل واحد بيبقى ليه شغل معين بيشتغله وبنكمل بعض اللي احنا بنطلع فكرة كويسة في الاخر.
23: من قبل رمضان واحنا شغالين. انا من زمان كنت بحلم باللحظة دي ان احنا كفنانين نتجمع في عمل فن واحد.
24: في الاصل انا مهندس
23: مدرس خط عربي وعندي مكتب رسم وفن وكده.
25: من عز الشلبي. ده
16: من عز الشلبي. انا عارفاه على فكره الراجل ده كان بيعمل لي لوحي وانا في المدرسه. هو ليه عندي 40 جنيه؟
24: لا ومش عارف
16: فعلا.
22: فرحه الناس وانبساط الناس ده عندنا بالدنيا كلها.
24: النهارده عيد المطريه. النهارده عيد. النهارده عيد المطريه. كل سنه طيبين.
26: بصراحه اللي كان يعني بيظبط لنا بصراحه الاكل والشاي وهي الله يرحمه.
17: قبل الفطار بساعة كل الناس قعدت على الترابيزات والأجواء الخرافية بتزيد ولحظة الأذان كانت أشعر القلب. السماء بتنور بورق زينة وبلالين. ازايز مية وعصير وصوابع محشي. وعلى الفطار مش محتاجة اقول لكم عن دعوة اهل المطرية الوحيد. وانتهى اليوم وانا وصحابي قلوبنا مليانة محبة. بنتمنى نشوف بلدنا مطرية كبيرة فيها الناس متعاونين ومتفاهمين. المطرية اهلي وناسي. بتعلمني وبتعلمكم وبتعلم العالم كله ان مهما كنا بنعاني من ازمات اقتصادية بنعرف نلاقي طريقة نتبسط نبقى بيها سوا ونقف جنب بعض نخلي حياتنا احلى ونغير واقعنا بايدينا. المطرية كل سنة بتبعت رسالة للاجيال اللي جاية بتقول فيها مش هتهزمنا الظروف ابدا. نعرف دايما كل سنة وانتم طيبين يا اهلي ويا ناسي. وانا فعلا كل فخر وحب. الحلل والمية السخنة.
27: أهلا بيكم في
28: بورسعيد.
16: أهلا بيكم في المدينة الباسرة.

0: ازاي محدش اتكلم عن الموضوع ده في فطار المطرية قبل كده؟ ها ازاي
1: رمضان في مصر حاجة

0: اللي فرحان النهاردة من قلبه وبيقضي العيد مع حبايبه ويرفع ايده الاتنين اللي فوق.
1: مفطروا ايه ده
2: النهاردة؟
1: الغدا ولا فطار؟
2: لا الاتنين.
1: الاتنين
3: يا حنس يا ابن الجنية.
2: مليانة جمبري.
1: تمام. 88 سنة. بجد حرام تستوعب في السن.
3: كل سنة وانتم طيبين.
4: العيد مش بعيد. كل سنة وانتم طيبين. بورسعيد.
5: اخر يوم في رمضان قلت اخد امي واخواتي وما بدهاش نطلع على بورسعيد نفطر في سوق السمك.
1: احنا جينا سوق السمك يا مصر.
2: لو رحت ما لقيتش البكلاويزه,
1: لو رحت وما لقيتش
2: الحرشان مش واكله.
1: انا عايزه جمبري.
4: اللي بعرفش بورسعيد بعرفش السمك.
1: ليه بتغير كلامك؟ مش عارفه بتكلم كده ليه.
4: لقيت فرحه.
1: واهم اهم حاجه ومش لاقينها لحد دلوقتي في سوق
3: الشيكاله. عايزه لاكيل يا حنس يا ابن الجنيه.
4: تعالى اتفضل يا استاذ, ممكن يحصل نصيب عندنا ولا
1: جرجله خلينا الشيكاله. اول يوم العيد
6: ده
1: كله رجع وصيف.
6: اول يوم العيد. ايوه
1: هو
6: كل موسم كده. كل سنه وانتم طيبين. متعودين على كده.
7: موسم ده موسم
1: انشاف. كائن بياكل ذاتيا, يعني ما مش محتاج تاكله حتى. رغم كده هو اغلى حاجه موجوده هنا. خلصنا شراء السمك ودلوقتي يلا نطبخ.
5: عبارة عن مدينتين, كل مدينة في قارة. مدينة بورسعيد في أفريقيا وبور فؤاد اللي بتعدلها معدية في آسيا. عجيب مش كده؟
1: ومن أفريقيا هنروح على دلوقتي في الطريق 3 دقايق هنروح آسيا.
5: رحنا عشان نشتري لبس العيد.
1: أمانة بطلول حلو
5: بس ما اشتريناش حاجة. بعديها بدأنا نشوف تجهيزات العيد بتبدأ في كل مكان في المدينة.
1: عيني ما تجيبش غير العيد. بص عيد البلالين أسماك كل حاجة. أنا أول مرة أجي بص عيد العيد. أول حاجة شفنا العيد مش في الصالة أصلا. فين؟ أنا متهيألي طبعا صالة في صالة هنا طبعا. وناس كتير بالهبل بيرقصوا. هنا
8: عمر يا عمر صور البلالات.
1: أنا خايفة خايفة خايفة البورسعيديين يزعلوا مننا في اللي أنتوا بتعملوه ده.
8: العيد.
1: سبايدر مان.
5: فجأة سمعنا صوت جاي من بعيد.
1: يلا نجري على السمسمية. سمعتي
5: السمسمية البورسعيدية المشهورة. هوب لقينا حنة. العيد مصر كلها بتتجوز.

0: بعديها رجعنا على افريقيا قصدي رجعنا على بورسعيد عشان ننزل الكلاتيني ونشوف الاجواء الخرافيه.
1: شكرا. طيب

0: العيد.
1: خلصنا واحنا ميتين من التعب عشان ننام ونصحى نجري على صلاة العيد.
2: اهلا بكم في معدية ما بين اسيا وافريقيا، او كما يسميها البعض او يعرفها البعض، معدية بورسعيد بورفؤاد.
1: بورسعيديين مولعين العيد، مهرجان للحب والفرح والسعادة.
3: بتسأل على سر البلالين الكتير، فده لأن البنت البورسعيدية لازم يجيلها بالونة في العيد، والبالونة أهم من العيدية.
4: ارفع ايدك اليمين لفوق.
3: بيبدأ الكل يفطس. يا ترى بيفطروا ايه؟
2: شباب رايحين ياكلوا كشري. فين؟
5: شوف في شارع الجلدلي 3 اسبوع هنا اهو.
2: شفنا شباب رايحين يفطروا كشري، قلنا نسأل البنات رايحين يفطروا ايه؟
6: احنا رايحين نفطر بورسعيد او كراسو او كده.
7: فريخ طبعا.
2: ايه؟
7: فريخ طبعا.
2: معروف. غدا ولا فطار؟
7: لا الاثنين.
2: الاثنين؟
7: انت عارف على خلاص والله.
8: انا عايزين لي واحده في البيت الله اكبر.
2: ده كشري صح؟ انت بتفطر كشري كل سنه؟
7: بتفطر عادي يعني.
2: ايه بقى عادي؟ صينيه بطاطس. هو ايه اللي عادي في صينيه بطاطس؟ بالفراخ؟
7: لا دي اكيد اكيد اكيد لازم. في حد بورسعيد ما ياكلش فسيخ اول يوم؟ مش ممكن. فسيخ وبصل وخيار وخس و تعالي بقى تغدي معانا.
2: ولا هتفطري فسيخ زي باقي الخلق، ولا رنجه، ولا هتفطري كشري برضه زي باقي الخلق. هتفطري ايه قلتي؟
9: شاورما.
2: شاورما.
3: كل الناس في الشارع. بعديها هتلاقي الميادين مليانه سكيت وسعاده وحمام.
2: جماعه دول بيأجروا سكيت في العيد، بيأجروا سكيت في بورسعيد. عشان انا قادره دلوقتي اللي قادره على التحدي.
3: اي حد عاوز يتعلم سكيت يكلم ابراهيم.
7: لا ده مش ابراهيم.
3: وبعديها رحنا للمكان اللي محدش بيجي بورسعيد الا وبياكل منه.
2: اخيرا جينا السلسبيله، واخيرا هناكل الكاسات. عايزين خمس شريط.
3: لقد وقعنا في حب الكساتة.
5: دي حلم الطفولة. ماما حكيت لي عليها مثلا من انا عندي 5 سنين، كانت مرة كساتة بورسعيد.
3: وحب بورسعيد كلها.
2: في يوم العيد اهل بورسعيد بيجيبوا اكل ويطلعوا يقعدوا على البحر. 88 سندوتش. يا بورسعيد.
10: بتعملوا ايه؟
2: جايبين سندوتشات الجمبري مش صبيت، هنا ما بيقولوش اسمه صبيت، هنا بيقولوا سبيا. سبيا يعني صبيا بس مدلعينها سبيا. سبيا.
3: على كورنيش بورسعيد الاجواء غير.
10: في العيد في العادي احكي لي.
11: بنزل العب، بعدين اركب احصنه، وبعدين باكل، وبعدين بتمشى شويه، وبعدين بطلع البحر.
3: وعلى البحر اتلمينا لمه عائليه تدفي القلب وتحسسك فعلا باول يوم عيد. اكلنا

0: كوتش صغير بس نينجا عايزه 50 واحد
1: اكبر الصبيت
2: الكاسات الشيخه احلى حاجه بورسعيد
1: كفتة ايه طب كنت
3: شربنا ولعبنا
0: حب حب بنات حب بنات
3: وكسبنا
4: اشكركم على اللمه الجميله دي ويا رب خليكم لبعض يعني العيله مش حاجه فور جرانتد مش حاجه تتاخد فور جرانتد فانتوا ربنا يخليكم لبعض ودايما مع بعض متجمعين شكرا ان انتوا استضفتونا والله
0: العظيم
3: واحنا مروحين ودعتنا بورسعيد بشكل مختلف العيد في بورسعيد حكاية جميلة ومختلفة لأهالي قدروا يهزموا العدوان الثلاثي على مصر
5: شكراً لأولاد 56 اللي سببهم عارفين اللي بصدق بورسعيد دلوقتي
3: ودلوقتي بيهزموا المشاكل الاقتصادية والسياسية بوجودهم مع بعض فرحتهم سوا كل سنة وكل أهل بورسعيد طيبين وبخير ودايماً قادرين على المواجهة
6: وباي باي مع السلامة وعيد سعيد على مصر كلها